0: نانوك اف ام هنا ميجا هرتز.
1: نو موتشيلسا ميكيلي ماساو
2: سابامي ماي بكولينان ديمي ميرسوك سيتلا سيغاتينارپوك اوللوكوت سيساماليك اوننوميت بيغاسونيك كيا سيغاتينارلونيم انوراكوياسيك فيورتانينيك سوكاسراتاسا
1: ويروسيكن فونوك
2: سنتاتن تشيني ماي فيلي ديمي تاوسيك تيرين تاوتمبراتور بلس 4 كرايه او ناتمبراتور بلس 3 كرايه وين مي كونفراسي مي وينستو اوبتي 14 متر بير سيكوند.